0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، marilah kita kembali merenungkan satu perkara yang sangat penting. Al-Quran diturunkan untuk membentuk manusia. Manusia yang berakidah sebelum beramal. Manusia yang selalu memperhatikan hatinya sebelum anggota badannya. Manusia yang terbentuk dengan kejujuran sebelum kepandaiannya. Maka Al-Quran membentuk ketakwaan sebelum kedudukan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka jangan jadikanlah Al-Qur'an hanya sebagai bacaan kita, kemudian kita tutup dengan menghadapi kepentingan-kepentingan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbaik yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح شفيعا لنا وأصلح أعمالنا وأصلح ذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وأدم عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل بفضلك وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم